من كده كل ما ليه فينا حد بريدي من كده بكجي في بحبالي خلقي دستي بكجي في درفة

0: لمالي وكوچهي لبازاران وپاركان لهر دري و هر قابي بزماني خو باخبر بكنو نخونام ببينن زماني ما هر تشتيمي زماني ما هيلنو هبونامي
1: كيشما شنو شاولون دي كراسا كي بهاتم هميل برمقاسي دي گرم دوتاكم خاكم دي جاني دي بكرم برواكم

بس كراتي ده ملسر ياسين يدخل بعد غوجي لا ليكو هيكو كمان دي نال بندى هو كتشي سمعت ما نادى كتشي ميرك نا خوش بس كراتي ده قول يا ده زيد غرابان كم خدي

لمالي و كوچيه لبازاران و پاركان لهر دره و هر قابه بزماني خو باخبر بكنن و خونان ببينن زماني ما هر تشتمه زماني ما هيلن و هبونامه